0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Marilah kita mensyukuri usaha berterusan kerajaan melalui projek Solidariti Wakaf Juta Al-Quran yang dilaksanakan secara strategi oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Yayasan Restu dan Yayasan Wakaf Malaysia. Projek ini bukan sekadar mencetak dan mengedarkan mushaf Al-Quran, malah memperluaskan penyebaran risalah Islam ke seluruh dunia melalui penerbitan terjemahan dalam 30 bahasa antarabangsa, termasuk bahasa Inggeris, Melayu, Cina, Indonesia, Khmer, Tamil, Thai, Urdu, Rusia, Perancis, Jerman, Sweden, Denmark, Portugis, Greek, Nepal, Hausa, Swahili, Bengali dan lain-lain, agar lebih ramai manusia dapat memahami mesej suci Al-Quran. Pengedaran Al-Quran juga telah dilaksanakan secara berperingkat ke pelbagai negara di Asia, Eropah, Afrika, Amerika Utara dan Oceania sepanjang tahun 2024 hingga 2026 dengan kerjasama Kedutaan Besar Malaysia, Institusi Islam, Pertubuhan Masyarakat dan rakan strategik tempatan. Usaha ini membuktikan bahawa amalan wakaf dan infak bukan sahaja memberi manfaat kepada penerima, bahkan menjadi amal jariah yang pahalanya berterusan selagi Al-Quran itu dibaca, dipelajari dan diamalkan. Justeru marilah sama-sama kita menyokong usaha murni ini dengan berwakaf dan berinfak mengikut kemampuan, agar lebih ramai insan di seluruh dunia mendapat hidayah melalui kalam Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rashidin wa 'an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'hum ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأهياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبه دوليا مها مليا سري بادوك بغندا يندي برتوان أغوم سلطان إبراهيم وكذلك كبه دوليا مها مليا سري بادوك بغندا رجا برميسوري أغوم رجا ذاري الصوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعايا من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من ناصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعال كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: Demikian tadi khutbah Jumaat yang kita bawakan untuk anda menerusi National FM dari Masjid Putra Putrajaya dengan tajuknya Harta, Ujian atau Bekalan. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Mudah-mudahan bertambahnya kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan seterusnya kepada semua sekali, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan al-kaba'ir yang bermakna